بن يعلاج عاد ايتين جغد عنيغو ايد ايا دهر نستو ايشي ايا ايجا اشتراليا جابان ادو اندو باسيفيك اجيت ايغو بشن داجل نشبلتا اكي جو تراجي كوت ايغو اي ادي شيت او بشاتش ليتو ليلا اكو جو اي واشنطن دو دا نيغو اشت اهد دوت اي دا ندي انديا ايد ايا استو اجي ايد ايا نغي دونالد ترامب اجت ايو حت اكي دي ان التا بيسوت او يونال يب دا هدي زوغي بنينا Danila ko Rubio eti wilka aje trajdiva ko do leh danigo ed ech da has ago ed eat elasto en ret hu yenajit eya ahat ego ed eya da hanne lasto o ado shit eya nge did eya asto Ukraine bespas ado ed eya asto nge Russia ajbo ed eya Seda is Nelda Nishik as a genet, Evo Dal Pesh Katlanki, as Arj Seda is Nelda Nigo, Arj Eya Bahanevits, Ado Ko Eya Dilcha, Danila Stoko, Eshe Eya Dide, Nakit his deeds are Danigo, O Eya Arjabada.

دي تراوت دان لينكي بي دي نورث امريكا دي برو سبورت دان لينكي ممكن دشي اجي هتي ناسكو تي تو لي دي سكتسيزم يا بيلي اجي لادات اي دي هاير ار دي بي دي لاتو ني ناغوشي دي دي كويغو ايغو يا اجي يدي تو اي اجي شيردا اي تاي بار يو كي اجي دي يا تاتسي دي جابي فار بي دي اولني يجي ار يدي نيكس يجي اي تانسنا اي اتلاغو دي بلاي اوف سيريز دي بتخاغينا كده ميلو اتلاتو اي اجي دي بحير دينا كده ميلو انا تيم بي خاتا عربي شبرا دي بلا اي بچين اي دي پو سيزن دي دي دي ناس لين اي بي يشلا ناخي عرو اي دي كاكيلين دي اكي دي سيزن بلي اجي دي التسا دي كونفرنس فاينالز دي اپيرنس اي بي يه دي نا دينا شلا اي اجي ناخي ايه دا نيغو ايه آجي ايه دا هزا آن تو اجل تكو ايه دي تلا سپورتس نوز ايه تلا ايه جنو آن دو الليل ارو خيا ارو نيس نلتس آن ديگي ارو خجو نا او الكيرگي كوري انشيش جرا كي تري بي ايه 9.7 FM دانان ايه تا ارو ايه دا

أروكي أري نس نت عندي أرو جنا أول كيرجي فريان شي شجرة كي تري بي 89.7 اف ام وانا نت أرو كوجي إيه أو كونه نان كيرديش